0: سمع مستمعينا عبر أثير راديو بلاو من أجواء مهرجان باونسدورف لسنة 2026، ومعي السيدة لما مديرة ومنسقة الاندماج بمنطقة باونسدورف. أهلا وسهلا فيك سيدة لما، وشرفتينا براديو بلاو.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: الحقيقة بدي ابتدي معك السؤال بأنه من وين اجت الفكرة لتعملوا هيدا المهرجان؟ عرفي لنا عن حالك بالأول، تفضلي.
1: رح أعرف عن حالي بالألماني وبالعربي. إيش بين لما ألزكتا ألسكو أردنيغا نشتلي ميغراسون انتيغراسون إن باونسدورف زايت 2024 ألسكو أردنيغا نشتلي ون زايت 2021 بس 2024 ألسكو منالا انتيغراسون كوردناتيغا فار إن باونسدورف ون إيش فوني إن باونسدورف زايت 2006 und das war Arbeit mit Familienzentrum und die Krise alles ehrenamtliche.
0: Okay, تفضلي بالعربي كمان لمستمعينا.
1: اسمي لما الزقطة، ايش كومي او جاي من عفوا جاي من فلسطينية من لبنان من 2015 الي بألمانيا بشكل عام بلايبزيغ كمان من 2016 2017

0: تمام مثل حضرتك.
1: شكرا.
0: نرجع لأجواء المهرجان ولمهرجان باونسدورف. من وين اجت فكرة هذا المهرجان؟ ومثل ما عرفت انه هي السنة الثانية اللي بتنظموا فيها المهرجان.
1: بالضبط. السنة الماضية كانت عندنا فكرة كفريق فوتبول او لعبة طابة بشكل عام، وكان انه زي تحديات بين فريق ضد فريق، فكانت ناجحة انه تنفذت هاي الفكرة السنة الماضية. كانت ناجحة، شفنا في إقبال لإلها كتير، فاشتغلنا على هالفكرة، طورناها، قلنا ليش ما بنعمل شيء أكبر من اللي عملناه السنة الماضية. لذلك فتواصلنا مع جميع الجمعيات من الباونسدورف وخارج الباونسدورف، فلنجتمع مع بعض نعمل شغلات أكتر ونطور لعبة الطابة اللي عملناها السنة الماضية. فكانت فكرة ناجحة، ولذلك هلأ نحن بمهرجان سميناه زوما فيست إن باونسدورف، مهرجان الصيفي بالباونسدورف مع لعبة التحديات لعبة الطابة.
0: حلو كتير. طيب تحكي لنا أكثر عن المهرجان هاي السنة، مين الجهات الداعمة والفاعلين معاكم، السبونسر اللي كانوا معكم بالمشروع؟
1: هلأ في كتير جمعيات داعمة لهالمشروع، مثل ميجرانت بايغات هاي السنة معانا، مثل الكريزي في باونسدورف، تايكواندو، فورتونا اند فرشيدن اوخ بيهم فيله اوباز فانسش شتند. أكثر من 20 جمعية مشاركة بالمشروع،
0: بهذا المشروع. ومثل ما فهمت من حضرتك هو صح يقام بمنطقة الباونسدورف، بس هو مو بس لسكان باونسدورف.
1: بالضبط، نحن عملناه بالباونسدورف بس هو مفتوح لكل لايبزيك من خلال اللينكس اللي وزعناه من خلال الجروبات، الانترنت، صفحاتنا. كان أي حدا فوق ال 15 سنة بيقدر يسجل ويملدن يلعب لعبة الفوسبال.
0: طيب أنا حابب
1: الجمعيات بعتنا لهم دعوة خاصة لكل الجمعيات اللي بلايبزيك، بعتنا لهم دعوات خاصة، واللي كان عنده وقت وحب الفكرة شارك معنا.
0: حابة أسألك، أنتوا كجهة منظمة لهذا المهرجان شو هو هدفكم من المهرجان؟ هل هو تسليط الضوء على هاي المنطقة أم تعارف أو اندماج بين المهاجرين بشكل عام؟
1: والله الاثنين، هو نشر انه نفرجي انه الباونسدورف بصوره حلوه لاغلب لكل لايبزيك، والشغله الثانيه انه نعمل نزيد الاندماج بين جميع الجنسيات، يعني مش بس من جنسيه محدده او معينه، بين جميع الجنسيات.
0: تمام. وانا من سكان، للمستمعين، انا من سكان باونسدورف، وهي فعلا منطقة جميلة وكبيرة كتير، وفيها عدد كبير من المهاجرين من جنسيات كتيرة موجودين.
1: بالضبط، أنا من سكان الباونسدورف كمان من 2016 تقريبا، وما بتخيل إنه أترك الباونسدورف. خلص كل شيء، إنه شغلي، مدارس أولادي، أي شيء بلاقيه بالباونسدورف، يعني ما مضطرة أطلع لبرا الباونسدورف بس بدي شيء.
0: طيب سؤال كمان مدام لما للسنوات القادمة لحتى يبقى هذا المشروع مكمل ومستمر، شو في شيء ممكن أنتوا بحاجة لألو؟
1: هلأ أكيد الدعم المالي أكيد، يعني إحنا بنقدم طلبات الأمطة تكون مختلفة، فإنه يجينا الدعم المالي لأنه هو كتير بيكلف هيك مواضيع. الشغلة الثانية يكون معانا بعد جمعيات ومنظمين أكتر عشان يرادوا جميع الأعمار، إنه مش بس اللي عم بيلعب الطابة، يكون في للصغير للكبير للعائلات.
0: صحيح.
1: إن شاء الله السنة الجاي بنقدر نحسن هذا الشيء.
0: نتمنى لكم كل التوفيق السنة، فعلا المهرجان جميل جدا، وتحصلوا على كل الدعم اللازم للاستمرارية خلال السنوات القادمة.
1: شكرا.
0: مدام لما شكرا كتير على هذا الحوار الجميل، شرفتينا براديو بلاو، شكرا كتير لإلك.
1: شكرا.
2: اوكي دان شبيل nächsten Song. Danke für das Interview. Oder wolltet ihr jetzt nochmal?
3: Ja, wir haben eine...
2: okay. Ah, nochmal. Okay, sorry, ich habe es falsch verstanden.
0: معنا أحد الزوار بهون بالمهرجان. أهلا وسهلا فيكي.
2: أهلا حبيبتي.
0: حابة أسألك سؤال، أنت حضرتك من سكان منطقة

0: باونزدورف ولا من منطقة تانية؟
1: لا من سكان باونزدورف.
0: تمام.
1: من 2017.
0: تشرفنا. شو اللي خلاك تجي اليوم على المهرجان؟
1: ما أنا متطوعة معلمة من 2020.
0: تمام.
1: ومسجلة ابني هون بالطابي بالفوسبال بالفاتونة. وعنا كتير شغلين وين بنشوف حفلي هيك مشان
0: يعني عندك نشاطات.
1: عندي كتير نشاطات الحمد لله رب العالمين. معلمة كتير بنعمل شغلات منيحة مشان نكبر الاندماج هون بلايبزيك
0: حصرياً.
1: ايه وبالباونزدورف. باونزدورف كتير مأمنت لنا شغلات كويس كتير كتير مرتاحين فيها. والناس اللي فيها كتير مناح والفضل بيعود للما اللي عرفتنا عن هالأشخاص هدول ونحن مرتاحين كثير هون بالباونزدورف ونتمنى كل العالم تيجي تشارك معنا هالافراح اللي بنعملها هون نحن.
0: هي المهرجانات وهي
1: المهرجانات. ايوه
0: للمستمعين اللي هن منهم شايفين هلا الاجواء كيف تصفي لنا الاجواء؟
1: بوصف لهم اياها كثير حلوه واللي بيجي يعني بيرجع بعيده. بيرجع بعيده
0: اكيد
1: اكيد. يعني نحن عملنا كثير نشاطات والعالم اللي اجت اول مره رجعت عادتها ثاني مره لان كثير عجبها الجو كثير لان متوفر له للالعاب للاولاد وللعيال وللكل شيء لكل الاعمار متوفر لهم الالعاب هذول
0: وكل شيء
1: يعني وفي اندماج كثير كويس.
0: حلو.
1: يعني
0: صحيح.
1: الحمد
0: واضح
1: لله
0: هذا الشيء واضح يعني من خلال التفاعل بين بين المهاجرين الموجودين وبين الالمان هذا واضح بشكل كبير. للسنوات القادمه شو بتتمني؟
1: بتمنى استتطور الباونزدورف اكثر واكثر
0: ان شاء الله يا رب. وانا ان شاء الله برجع بلتقيكم
1: السنه الجايه
0: بمهرجان باونزدورف. شكرا كثير لكم. شكرا
1: حبيبتي.
2: اوكي dann kommt jetzt der Song 2 von Blur und dann hören wir gleich die nächste Interviewgästin.